0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.
1: سيدي وسادتي نحييكم من دلهي ونقدم لكم البرامج الصباحية ونستهل هذه البرامج بتلاوة عطيرة من ذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ عبد العظيم زهير ما تيسر له من سورة الشورى فإليكم هذا القرآن الكريم بصوت جميل من الشيخ عبد العظيم زهير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

سيدي وسادتي، تمتعنا باستماع تلاوة القرآن بصوت جميل من الشيخ عبد العظيم. الآن نتقدم إلى برنامج آخر، وهو برنامج التعليق اليومي، وموضوع هذا التعليق: أصبح رئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي أطول رئيس في تاريخ الهند. فإليكم هذا التعليق. التعليق موضوعه: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يصبح أطول رؤساء الوزراء المنتخبين خدمة في الهند. أصبح رئيس الوزراء ناريندرا مودي رسميا أطول رؤساء الوزراء المنتخبين خدمة في تاريخ الهند، بعد أن تجاوز يوم الأربعاء العاشر من يونيو عام 2026 حاجز 4399 يوما في منصبه. وخلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية شهدت الهند أطول فترة في تاريخها، ظل فيها رفاه الفقراء وعامة الناس في صميم كل مبادرة سياسية للحكومة المركزية. وقد جعل رئيس الوزراء من توسيع نطاق الرعاية الاجتماعية والفرص وإتاحة الخدمات الأساسية لجميع المواطنين مهمة أساسية له. ولذلك فليس من المستغرب أن يقف الشعب خلف قيادته الحاسمة والرحيمة والإنسانية ليصبح أطول رئيس وزراء منتخب خدمة في الهند. ويمثل هذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق في العاشر من يونيو عام 2026 محطة مهمة في المسيرة الديمقراطية للهند، فقد منح الشعب الهندي حكومة مودي تفويضا حاسما للوصول إلى السلطة في عام 2014 في وقت كان الاقتصاد يعاني فيه من الحشاشة، وكانت حالة الإحباط الشعبي تتزايد بسبب الفضائح والجدل السياسي. وقد ضمنت حكومة التحالف الوطني الديمقراطي توفير الحبوب الغذائية مجانا لأكثر من 810 ملايين شخص وتعزيز

0: عزيز الشمول المالي من خلال فتح 580 مليون حساب مصرفي ضمن برنامج جاندهان وتوفير وصلات مياه الشرب المنزلية ل 160 مليون أسرة ومن خلال برنامج عيشمان بهارت وهو أكبر برنامج للتأمين الصحي في العالم تم ضمان علاج مجاني يصل إلى 5,000,000 روبية ل 120 مليون أسرة. وقال رئيس الوزراء نريندر مودي إن السنوات الـ12 الماضية من عمل الحكومة كرست لبناء الثقة وتحقيق التنمية وتعزيز رفاهية المواطنين، وأوضح أن الحكومة مستندة إلى بركات 140 كرور من أبناء الشعب وروح الأمة أول لم تدخر جهدا في تمكين الشباب والنساء والمزارعين. وأضاف أن الهند اكتسبت اليوم هوية جديدة على مستوى العالم من البنية التحتية إلى الثورة الرقمية نتيجة الجهود المتواصلة ولتحقيق رؤية فيكسيت بارت أو الهند المتقدمة. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل السير على هذا النهج القائم على الخدمة والحكم الرشيد والازدهار. وعقد اجتماع للتحالف الوطني الديمقراطي في نيودلهي للاحتفال بمرور 12 عاما على تولي الحكومة السلطة، وكذلك بمناسبة أصبح رئيس الوزراء مودي أطول رؤساء الوزراء المنتخبين خدمة بشكل متواصل في الهند. وحضر الاجتماع جميع الأحزاب المكونة للتحالف ورؤساء الوزراء ونواب رؤساء الوزراء في الولايات والأقاليم الاتحادية لـ22 التي يحكمها التحالف. كما استعرض استماع برامج التنمية والبنية التحتية المختلفة ورؤية حكومة مودي لتحويل الهند إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047. وتلقى رئيس الوزراء مودي العديد من رسائل التهنية من قادة العالم بمناسبة أصبح أطول رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا خدمة بشكل متواصل في الهند. وقد أشاد قادة من مختلف أنحاء العالم بقيادته التحويلية ودفاعه عن دول الجنوب العالمي ورؤيته لهند شاملة وديناميكية اقتصاديا. وفي رسالة وجهها رئيس الوزراء أعرب الرئيس السريلانكي أنوار كومار ديسانياكا عن تحاني حكومة والشعب سريلانكا الحارة قائلا إن هذا الإنجاز لا يعكس فقط سنواتكم في المنصب بل يجسد أيضا الثقة والاطمئنان اللذين يضعهما شعب أكثر ديمقراطيا في العالم في قيادتكم مرارا وتكرارا. كما أشار الرئيس السريلانكي إلى التحول الاقتصادي والاجتماعي الملحوظ الذي شهدته الهند مؤكدا أن رؤية رئيس الوزراء مودي ألهمت كثيرين خارج حدود الهند بمن فيهم سريلانكا. وكان مودي قد زار سريلانكا في الفترة من الرابع إلى السادس من أبريل عام 2025 في رابع زيارة له إلى الجزيرة، حيث منح خلالها وسام ميترا في بوشنا وهو أرفع وسام مدني تمنحه سريلانكا لشخصية أجنبية. وقد أكدت الزيارة مجددا سياسة الجوار أولا الهندية مع بقاء سريلانكا من أقرب المستفيدين من الشراكة الثابتة مع الهند بما في ذلك الدعم المحوري الذي قدمته نيودلهي خلال الأزمة الاقتصادية السريلانكية عام 2022. وفي رسالة مصورة شخصية وصف رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي رئيس الوزراء مودي بأنه قدوة ونموذج للقيادة، مضيفا أن إخراج أكثر من 200 مليون شخص من الفقر إلى حياة كريمة اليوم يعد إنجازا مذهلا. كما أعرب مارابي عن صداقة بلاده الدافية ورغبته في تعزيز العلاقات الثنائية. وكانت زيارة مودي التاريخية إلى بابوا غينيا الجديدة في مايو عام 2023 وهي الأولى على الإطلاق لرئيس وزراء هندي للمشاركة في قمة المنتدى الثالث للتعاون بين الهند وجزر المحيط الهادي، لحظة بارزة في انخراط الهند مع دول جزر المحيط الهادي وأكدت دورها كشريك ملتزم لدول الجنوب العالمي.
1: سيدي وسادتي، استمعنا برنامج التعليق اليومي والآن نتقدم إلى برنامج آخر وهو برنامج نشرة الأخبار الصباحية، ونستمع الأخبار الصباحية أولا العناوين ثم بعد ذلك الأخبار بالتفصيل، ونستمع الأخبار بعد هذه الموسيقى.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية، فإليكم العناوين البارزة. أولا، رئيس الوزراء ناريندرا مودي يرأس اليوم الاجتماع 11 لمجلس الإدارة التابع لمؤسسة نيتي آيوغ في نيو دلهي. رئيس الوزراء يقول إن انتشال أكثر من 25 كرور شخص من براثن الفقر خلال العوام 12 الماضية من حكم حكومة التحالف الوطني الديمقراطي يثبت أن سياستها صحيحة وتسير في الاتجاه الصحيح. وتعتزم غرفة التجارة الهندية توجيه استثمارات بقيمة 1 كرور روبية إلى ولاية البنغال الغربية. وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الهندية هطول الأمطار الغزيرة في مناطق من شمال شرق البلاد والبنغال الغربية الواقعة في نطاق الهيمالية السفلى وأوريشا وكيرلا وماهي اليوم. وشن الجيش الأمريكي ضربات على أهداف متعددة في إيران في أحدث تصعيد للتوترات في غرب آسيا. وأخيرا، أشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأداء الرياضيين الهنود وحث الأمة على وضع أهداف طموحة للدورات الأولمبية. الآن الأخبار بالتفصيل. رئيس الوزراء نيتي آيوغ. سيرأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم الاجتماع 11 لمجلس الإدارة التابع لمؤسسة نيتي آيوغ في مركز راشتراباتي بھاون الثقافي بنيو دلهي، وانسجاما مع رؤية رئيس الوزراء المتمثلة في فريق الهند من أجل الهند المتقدمة. يركز شعار هذا العام التنمية البشرية الشاملة للهند المتقدمة عام 2047 على رفاهية كل هندي وتنميته، بغض النظر على العمر أو المنطقة أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية. وسيناقش اجتماع مجلس الإدارة السبل الكفيلة بتحقيق هذه الرؤية وتحويلها إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس لكل مواطن في أنحاء البلاد. كما سيجمع الاجتماع رؤساء وزراء الولايات ونواب الحكام لمناقشة إطار التنمية البشرية الشاملة القائم على 4 محاور رئيسية، هي رأس المال البشري الأساسي والمهارات المستقبلية الجاهزة والتوظيف المنتج وريادة العمل والنمو اللامركزي والصحة والتغذية والرفاه والإنصاف والكرامة للجميع. رئيس الوزراء استماع التحالف الوطني الديمقراطي. قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن تطلعات 140 كرور من مواطني البلاد ستتحقق بالتأكيد، وأضاف أن التحالف الوطني الديمقراطي عزز دائما ثقة الأمة. وكان السيد مودي يتحدث أمس مساء في مؤتمر التحالف الوطني الديمقراطي الذي عقد في بهارات مندبم بنيو دلهي، وقال إن شمس الأمل التي أشرقت عام 2014 تحولت اليوم إلى شعاع من الثقة المتجددة. وأضاف أن أبناء البلاد شهدوا لأول مرة أن التنمية تتحقق بوتيرة سريعة عندما تدار الحكومة بنية سليمة. وأكد السيد مودي أن انتشال أكثر من 25 كرور شخص من الفقر خلال السنوات 12 الماضية من حكم التحالف الوطني الديمقراطي يعكس صحة سياسته وسلامة توجيهه. وفي وقت سابق من أمس اعتمد التحالف الوطني الديمقراطي قرارا أشاد فيه بالسيد مودي لتحقيقه إنجاز كونه أطول رؤساء الوزراء المنتخبين خدمة في تاريخ البلاد. رئيس الوزراء التهاني. أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن امتنانه لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس

الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تهانيهم ورسائلهم الودية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي شكر السيد مودي نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني على تهانيها الحارة. وقال سيد مودي إنه تطلع في إلى البناء على الزخم القوي الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الهند وإيطاليا بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين والشعبيهما. وفي منشور آخر شكر رئيس الوزراء المازي أنور إبراهيم على تهانيه الحارة وكلماته الطيبة. وقال السيد مودي إنه يقدر كثيرا الصداقة القوية والدائمة بين الهند وماليزيا ويتطلع إلى العمل عن كثب مع ماليزيا من أجل تعزيز الشراكة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة. كما شكر رئيس الوزراء المستشار الألماني فريدريش ميرتس على كلماته الودية. وقال السيد مودي إن الهند تظل ملتزمة التزاما كاملا بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند وألمانيا وتعميق التعاون في المجالات الرئيسية لما فيه خير شعبي البلدين. كما أعرب السيد مودي عن امتنانه لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني على كلماته الكريمة وقال إن الشراكة بين الهند وكندا ستواصل تحقيق آفاق جديدة لما فيه مصلحة شعب البلدين. كذلك شكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تهانيه الودية مؤكدا أن الصداقة بين الهند وإسرائيل ستواصل النمو والازدهار في السنوات المقبلة. غرفة التجارة الهندية الاستثمارات في البنغال الغربية. تعتزم غرفة التجارة الهندية تسهيل استثمارات بقيمة الكرور الروبية في ولاية البنغال الغربية من خلال الشركات الأعضاء فيها، وهو ما يعكس تنامي ثقة قطاع الصناعة في الإمكانات الاقتصادية للولاية وفاق نموها. وقد نوقش هذا المقترح خلال اجتماع عقد في نيودلهي بين وفد من غرفة التجارة الهندية برئاسة رئيسها بريج بوشان أغروال ووزير الاتحاد جيتندر سينغ. وقالت الغرفة إن البنغال الغربية تشهد تجددا في التفاؤل وزخما إيجابيا يمكن أن يسهم في تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات. الولايات المتحدة الهجمات على إيران. شن الجيش الأمريكي أمس جولة جديدة من الضربات على أهداف متعددة داخل إيران قائلا إن هذه الهجمات جاءت ردا على ما وصفه باستمرار العدوان الإيراني، وذلك في وقت تصاعدت فيه التوترات في غرب آسيا رغم الجهود الرامية إلى إحياء المفاوضات لإنهاء الحرب. وجاء اليوم الثاني من الضربات الأمريكية بعد ساعة من شن إيران هجمات باتجاه البحرين والكويت والأردن التي تستضيف قوات أمريكية. كما أفادت وسائل الإعلام إيرانية بوقوع انفجارات في بندر عباس وسيريك وميناب وجزيرة قشم في جنوب البلاد. وحذر الرئيس دونالد ترامب من أجل إيران ستدفع ثمنة تعثر المفاوضات، في حين قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة إن طهران لن تتفاوض تحت التهديد والضغط. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز أغلق أمام جميع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، غير أن القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن السفن التجارية ما زالت تواصل العبور ذهابا وإيابا عبر المضيق. كما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف سفينتين في مضيق هرمز أمس عقب شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات على إيران. وقد دفع الصراع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد على $93 لبرميل بارتفاع تجاوز 25% منذ اندلاع الحرب. جايشنكر زيارة بلغاريا. التقى وزير الشؤون الخارجية والدكتور جايشنكر أمس رئيس وزراء بلغاريا
رومان رادي في صوفيا. وبرز وزير الخارجية متانة العلاقات الثنائية بين الهند وبلغاريا والفرص الجديدة التي أتاحها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأهمية توثيق التعاون الثنائي للحد من المخاطر وتنميع الشراكات في عالم

0: يزداد تقلبا. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال الدكتور جايشنكر إن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعات الدوائية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والفضاء والدفاع والتنقل والسياحة وصناعة الترفيه الإبداعي، كما تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يزور الدكتور جايشنكر فنلندا اليوم للمشاركة في الدورة 14 من حوارات كولتا رانتا التي تعقد تحت شعار عالم في مرحلة انتقالية، رؤية عالمية وإقليمية ومحلية. وفي هذا القدر نكتفي بهذا القدر، والآن نستمع الأغنية الهندية ولكن بعد هذا الإعلان.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية بشكل موجز، فإليكم بعض الأخبار. إدارة الأرصاد الجوية الهندية الطقس. توقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة اليوم في مناطق من أروناشال برديش وآسام وميغاليا وكيرلا وماهي وأوريشا والبنغال الغربية الواقعة في نطاق الهيمالية السفلى وسكيم، كما يتوقع هطول الأمطار خلال اليوم في جزر الإندمان ونيكوبار وبيهار وأندرا برديش الساحلية وكرناتكا والبنغال الغربية الجانبية ومنطقة كونكان وغوا وتاميل نادو والشمال شرق الهند. وفي الوقت نفسه ستستمر موجة الحر في غرب راجستان، بينما يرجح أن تشهد أندرا برديش الساحلية وكونكان وغوا وأوريسا طقسا حارا ورطبا اليوم. كندا حظر وسائل التواصل الاجتماعي. أدخلت كندا تشريعا يقضي بمنع الأطفال دون سن 16 من امتلاك

مدير ألفا. وقال وزير الثقافة مارك مير ميلر إن إنشاء الهيئة التنظيمية قد يستغرق ما يصل إلى 18 شهرا، وتنضم كندا بذلك إلى دول من بينها أستراليا وبرازيل وإندونيسيا في فرض اقتراح قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على أساس العمر. رئيس الوزراء الرياضة. أشاد رئيس الوزراء نريندر مودي بأداء الرياضيين الهنود وحث الأمة على وضع أهداف طموحة للألعاب الأولمبية. وخلال حديثه في مؤتمر التحالف الوطني الديمقراطي بنيودلهي، سلط السيد مودي الضوء على إنجازات الرياضيين الشباب والنمو السريع للرياضة في الهند، مؤكدا ضرورة السعي لتحقيق مستويات أعلى على الساحة العالمية. وأشار إلى أن الهند تبرز بصورة متزايدة كمركز رئيسي للرياضات الاحترافية، معربا ثقته في أن مكانة البلاد في عالم الرياضة ستواصل الارتفاع. وأضاف أن الهند أصبحت تدريجيا موطنا لبعض أكبر الدوريات للرياضية في العالم، وأن هذه السمعة ستزداد قوة في السنوات المقبلة. كأس العالم لكرة القدم الفيفا. تنطلق اليوم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، أكبر بطولة كروية في العالم، وتستمر حتى 19 من يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتعد هذه النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، إذ تشارك فيها 48 منتخبا مقارنة ب 32 منتخبا في النسخ السابقة. وقد تأهلت الدول الثلاثة المضيفة تلقائيا، بينما حجزت المنتخبات 45 الأخرى مقاعدها من خلال تصفيات استمرت عامين. وستضم البطولة 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية. كما تتأهل أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث على مستوى جميع المجموعات إلى دور إقصائي يضم 32 منتخبا. وسيقام في هذه النسخة ورقم قياسي يبلغ 104 مباريات، منها 72 مباراة في دور المجموعات و 32 مباراة في الأدوار الإقصائية. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 19 من يوليو. وفي هذا الموجز نختم البرنامج الصباحي، وسنلتقي بكم في البرنامج المسائي في الساعة 11 ليلا حسب التوقيت الهندي. وفي هذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من دلهي نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بإذاعة الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الحكيم يتلو عنها الشيخ عبد العظيم داهر من سورة الشورى. فإليكم هذه الآية الكريمة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب

0: صدق الله العظيم.
1: سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم آية من القرآن الحكيم تلعن الشيخ عبد العظيم ظاهر من سورة الشورى. أنا أول حال معيدا نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لحضراتكم قطعة صغيرة من الموسيقى هنا، ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشرة الأخبار سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، ثم نقدم التعليق اليومي. بعد تعليق سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم أغنية من الأفلام، ثم نقدم برنامج سبات الليل باللغة الإنجليزية وحديث الليلة حول موضوع خاص. بعد هذه البرامج سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بالإضافة إلى الأغاني العربية، وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي وسادي قدمنا لحضرة تفاصيل برامجنا، نقل هذا القدم من الموسيقى حتى يحين وقت نشرة الأخبار المساء الأولى.

سيدي وسادتي، أنا الأول حال معد أن أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإدارة الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. الهند تدين الهجوم على ناقلة قبال سواحل عمان وتقدم احتجاجا للولايات المتحدة بشأن مقتل 3 بحارة هنود. رئيس الوزراء مودي يدعو في اجتماع نيتي آيو إلى تعزيز المهارات وتوليد فرص العمل تحقيقا لرؤية فيكسيت مهارات. الرئيس ترامب يحظر إيران من توجيه ضربات كبرى للسيطرة على قطاع النفط والغاز فيها. الهند ونيبال تربطان نظام UPI وNPI لتسهيل التحويلات المالية الفورية والسلسة. انطلاق كأس العالم 2026 في ملعب ازتيكا بمدينة مكسيكو سيتي. سيدي والسادة، قدمنا لحضراتكم نشرة أهم الأخبار. على أن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. صرح رئيس الوزراء نايل مودي بأن قصة نمو الهند تواصل إلهام العالم في وقت تواجه فيها العديد من الاقتصاد الكبرى حالة من عدم اليقين وتحديات اقتصادية. شدد على ضرورة تعزيز عزم البلاد نحو الاعتماد على الذات، وأكد أهمية تبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة. جاءت تصريحات رئيس الوزراء هذه أثناء تروسه للاجتماع 11 للمجلس مؤسسة نيتي آيوغ في المركز الثقافي بإيراش تريبتي بون في نيودلهي. كان شعار اجتماع هذا العام هو التنمية البشرية الشاملة من أجل هند متطورة بحلول عام 2047. وقد حضر الاجتماع رؤساء وزراء ولايات ونواب حكام الولايات فالإداريون الذين يمثلون 28 ولاية وخمس أقاليم اتحادية. تعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها رؤساء وزراء جميع الولايات 28 في اجتماع المجلس الحاكم لنيتي آيوغ. في إشارة إلى الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الهند مؤخرا مع عدة دول، شجع رئيس الوزراء مودي الولايات على خلق فرص للشباب والمؤسسات المتنامية الصغيرة والمتوسطة وتهيئة المعنيين للاستفادة بفعالية من المزايا الناجمة عن هذه الاتفاقيات. سلط رئيس الوزراء الضوء على الحاجة إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات الاجتماعية الناشئة مثل تعاطي المخدرات والاحتيال الإلكتروني من خلال تدابير الوقاية وحصل هذه التوعية والحوكمة الفعالة. أدانت الهند بالشدة الهجوم الأخير على الناقلة ام تي ستيليو قبل سواحل عمان والذي أسفر عن مقتل 3 مواطنين هنود. وفي تصريحات أدلى بها خلال إيجاز إحاطة إعلامية مشتركة بين الوزارات في نيودلهي، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندير جايسوال إن الحكومة قدمت احتجاجا شديدا للجا في هذا الصدد من خلال استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي. أشار جايسوال إلى أن الهجمات المستمرة على حركة الملاحة البحرية في المنطقة تثير قلقا بالغا وتربط بالصراع الدائر حاليا، داعيا إلى الوقف الفوري لمثل هذه الحوادث، مؤكدا على ضرورة الحوار والدبلوماسية لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه صرح عاصم مهاجن وكيل لقسم شؤون الخليج من الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في منطقة الخليج وغرب آسيا، أوضح أن الجهود تنصب على ضمان سلامة رفاهية الجالية الهندية، حيث تعمل سفارات والقنصليات في المنطقة على مدار الساعة عبر خطوط المساعدة والتنسيق بشكل وثيق مع السلطات المحلية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات كبرى ضد إيران والسيطرة على أجزاء رئيسية في قطاع النفط والغاز في بلاد، وذلك في ظل تصاعد الأعمال العدائية بين الدولتين مما يثير المخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا في غرب آسيا. في منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي قال ترامب إن الولايات المتحدة ستؤجه ضربة قوية جدا ولإيران الليلة وستفرض سيطرتها الكاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، بما في ذلك محطة تصدير النفط من جزيرة خارق ذات الأهمية الاستراتيجية. شبه ترامب هذه الخطوة المقترحة بما وصفه باستيلاء الولايات المتحدة على قطاع النفط الفنزويلي عقب احتجاز الرئيس آنذاك نيكولاس مانورو في شهر يناير. جاءت هذه التصريحات تزامنا مع تبادل الولايات المتحدة وإيران للهجمات لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت الضربات الأمريكية الأخيرة التي استمرت حتى الصباح اليوم داخل إيران أكثر كثافة من تلك التي نفذت في اليوم السابق. وفي غضون ذلك أعلنت إيران أن ردت بشن هجمات استهدفت مواقع في كل من الكويت والبحرين والأردن. أطلقت الهند ونيبال آلية للتحويلات المالية العابرة للحدود بين الأفراد من نذير إلى نذير بهدف تعزيز الربط المالي الرقمي الثنائي. ذكرت وزارة المالية في بيان لها أن النظام الجديد الذي دخل حيز تشغيل ينشئ رابط مباشر بين واجهة المدفوعات الهندية وواجهة المدفوعات النيبالية، ويتيح هذا التكامل لمواطني البلدين إجراء تحويلات مالية فورية وآمنة وسلسة ومباشرة عبر تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية. تتجه أنظار عشاق الرياضة حول العالم نحو حدوث كروي لاستثنائي استمر شهرا كاملا، حيث تنطلق الليلة منافسات كأس العالم فيفا في ملعب أزتيكا التاريخي بمدينة مكسيكو سيتي. في المباراة الافتتاحية يواجه المنتخب المكسيكي البلد المضيف نظيره الجنوب أفريقي ضمن منافسات المجموعة الأولى. على مر الوقود
نجحت 8 دول فقط في رفع كأس العالم: برازيل، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، الأرجنتين.

انجلترا فرنسا واوروغواي، وتعد هولندا من اكثر المنتخبات سوء حظ في تاريخ البطوله، اذا بلغت المباراه النهائيه 3 مرات دون ان تتمكن من حصد اللقب، رغم انها قدمت اجيال من المواهب العالميه الفذه من التاريخ الى الرهانات الكبيره من المصارعين المنافسين الجدد. كل شيء بات جاهزا لانطلاق المعركه الكرويه الكبرى. أرسلت الهند شاحنة تضم 20,000 جرعة من اللقاحات الحسبة نحو 3 أطنان من المستلزمات الطبية لدعم حكومة جزر المالديف في تعزيز تغطية التحصين وحماية الصحة العامة. ذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن هذه المساعدة لتأتي في وقت توقيت مناسب ستساهم في معالجة تزايد حالة الإصابة بالحسبة في جزر المالديف ودعم جهود الاستجابة التي تبذلها الحكومة. يفيد مراسلنا بأن جزر المالديف تحظى بمكان خاص في إطار سياسة الهند القائمة على مبدأ الجوار أولا ورؤية مها صاغر. تؤكد الهند بصفتها شريكا موثوقا في الاستجابة العاجلة التزام بالعمل الوثيق مع حكومة المالديف للدفع قدما بالأولويات المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لشعبي الكلا البلدين. سيدي والسيدات، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بذات الخارجية، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعين الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بذات الخارجية. آن الأوان وحال موعد أن نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، فلنستمع إليه ونتمتع بها بصدفنا هنود.

0: سيدي وسيداتي، لن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: الابتكار والبحث والتكنولوجيا ستحدد مسار التنمية في الهند خلال الوقود القادمة، أكد وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا الدكتور جيتندر سينغ في بودكاست حديث أن الهند اليوم تشارك بشكل متزايد في تطوير التقنيات الرائدة على المستوى العالمي، مما يسهم في رسم ملامح مستقبل الابتكار في قطاعات عديدة. وأشار إلى أن الهند اعتمد لعقود طويلة على نطاق واسع تقنيات طورت في الخارج، وغالبا ما كانت تدخل مجالات تكنولوجية جديدة بعد سنوات من دخول الدول الرائدة. قال الدكتور إن رئيس الوزراء مودي وضع العلوم والتكنولوجيا في صميم عملية صنع السياسات الوطنية، مشجئا مشاركة أكبر للقطاع الخاص ومعززا ريادة الأعمال القائمة على الابتكار وضامنا ترجمة التقدم العلمي إلى فوائد ملموسة للمواطنين. وفي إشارة إلى مكانة الهند المتنامية في التقنيات الرائدة، أوضح الدكتور سينغ أن البلاد حققت تقدما كبيرا في مجالات الفضاء والطاقة النووية وتقنيات الكم والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. وفي قطاع الفضاء أشار الوزير إلى أن الهند أنشأت واحدة من أكثر منظومات الفضاء ديناميكية في العالم بعد فتح القطاع أمام مشاركة القطاع الخاص، وأوضح أن عدد الشركات الناشئة في مجال الفضاء قد ارتفع من بضعة شركات إلى أكثر من 4 شركة، في حين يتوقع أن يشهد اقتصاد الفضاء الهندي الذي يقدر حاليا بنحو 9 مليارات دولار أمريكي نموا كبيرا في السنوات القادمة. قال الدكتور جيتندر سينغ إن إنجازات الهند في مجال الفضاء قد أحدثت نقلة نوعية في تفاعل الجمهور مع العلوم، وألهمت جيلا جديدا من المبتكرين ورواد الأعمال. وأضاف أن تقنيات الفضاء اليوم تدعم الاتصالات وتخطيط البنية التحتية والحوكمة وإدارة الكوارث والزراعة والأمن القومي، مما يجعل ذات أهمية متزايدة في الحياة اليومية. ووصف الوزير التقدم المحرز في تطوير النموذج الأولي للمفاعل النووي الصريح بأنه إنجاز هام في استراتيجية الطاقة طويلة الأجل للهند. وأشار الدكتور سينغ إلى أن الإصلاحات الأخيرة التي أتاحت مشاركة أكبر للقطاع الخاص في القطاع النووي قد فتحت آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمؤسسات القائمة على التكنولوجيا، وأضاف أن هذه الإصلاحات من المتوقع أن تسرع وتيرة الابتكار وتوسع قدرات الهند في تقنيات الطاقة المتقدمة. وفي معرض تسليط الضوء على التقدم المحرز في إطار المهمة الوطنية للاتصالات الكمومية، قال الدكتور سينغ إن الهند قد حققت بالفعل ما يقرب من نصف قدرتها المستهدفة في مجال الاتصالات الكمومية، والتي تبلغ 2000 كيلومتر خلال السنوات الأولى من التنفيذ. وقال إن وتيرة التقدم تعكس الكفاءة المتنامية للهند في أحد أهم المجالات التكنولوجية الاستراتيجية في العالم. وفيما يتعلق بالتكنولوجيا الحيوية، أشار الدكتور جيتندر سينغ إلى أن الهند تستعد

تحول صناعي مدفوع بالتكنولوجيا الحالية من خلال سياسة BIOE3، وأوضح أن اقتصاد المستقبل سيتأثر بشكل متزايد بالتقدم في مجالات التكنولوجيا الحيوية وعلم الوراثة والتصنيع الحيوي، وأن الهند تتخذ خطوات استباقية لترسيخ ريادتها في هذه المجالات. وأشار إلى المبادرات الجارية في تسلسل الجينوم وتشخيص وعلاج الأمراض النادرة وتطوير الأدوية محليا والاختراقات في العلاج الجيني كأمثلة على القدرات العلمية المتنامية للهند. وأشار الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي يبرز كقوة تحويلية في مجالات الحوكمة والرعاية الصحية والزراعة والاتصالات والبحث العلمي وتقديم الخدمات العامة. قال إن الهند تتبنى نهجا متوازنا يجمع بين الخبرة البشرية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحصيل الكفاءة والابتكار والحوكمة التي تركز على المواطن. وأوضح أن مهمة الذكاء الاصطناعي في الهند ترسخ أساسا متينا للريادة المستقبلية في التقنيات الرقمية المتقدمة من خلال الاستثمار في البنية التحتية للحوسبة ومجموعات البيانات والابتكار والتطبيقات الناشئة. وقد شهد النظام البيئي للابتكار في الهند نموا سريعا خلال العقد الماضي، ما انعكس في صعود البلاد كإحدى أبرز وجهات الشركات الناشئة في العالم، والنمو الكبير في طلبات براءات الاختراع وتحسن تصنيفها العالمي في مجال الابتكار وزيادة منشوراتها العلمية. وأشار الدكتور سينغ إلى أن الهند تتبنى استراتيجية متنوعة تشمل الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة البحرية الناشئة. وأوضح أن هذه المبادرات تتماشى مع التزام البلاد طويل الأمد بالتنمية المستدامة وتحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2070. وأضاف أن المرحلة المقبلة من نمو الهند ستعتمد بشكل متزايد على قطاعات لم تستغل بالشكل الأمثل. وأشار الدكتور سينغ إلى أن الثقة العلمية والقدرات التكنولوجية وبيئة الابتكار التي بنيت خلال هذه الفترة قد مكنت الهند من أن تصبح اقتصادا رائدا في مجال المعرفة وأن تحقق رؤية فيكسد بارت أي الهند المزدهرة لعام 2047.

وبعد استبدالها بالسلطة البريطانية. بعد الهزيمة في أعقاب حرب الاستقلال عام 1857، استهدف الحكام البريطانيون مسلمي الهند استهدافا خاصا. لقد دمروا حياة وممتلكات الجالية المسلمة، كما شجعوا المبشرين المسيحيين على التبشير ضد الإسلام. كان السيد أحمد خان مؤسس جامعة علي قراء الإسلامية، والمولانا قاسم نانا الطبي مؤسس دار العلوم ديوبند، الشخصيتين البارزتين اللتين استجابتا لهذه الهجمة، والأكاديمية معترف بها على نطاق واسع، وهي متخصصة في البحث في التعليم الإسلامي والتاريخ الهندي في العصور الوسطى والدراسات الشرقية. اتخذت أكاديمية دار المصنفين شبلي في بلد أعظمغڑھ القديمة في أترا برديش مكانها جنبا إلى جنب مع بعض مؤسسات البحث الحديثة المعروفة. الأقسام: بعد عامين من إنشائها استلزم تقدم العمل في أكاديمية دار المصنفين شبلي إعادة تنظيمها في 7 أقسام لتسهيل البحث والدراسة حول الخطوط الحديثة. كانت هذه هي إدارة سيرة النبي، قسم البحوث، قسم النشر، المعارف الشهرية، المكتبة، إدارة المباني والمطبعة. أصبحت الآن مؤسسة متكاملة ومكتفية ذاتيا، حيث تم تنظيم البحث والجمع والتصنيف والطبعة والمبيعات كجزء من عملية موحدة، مع استثناءات قليلة في إعادة صياغة المواد القديمة والتعليق على الكتب الصعبة وكتابة التعليق أو شرح الاختلافات الفقهية المثيرة للجدل. فتحت الأكاديمية آفاقا جديدة للكتابة الإبداعية. تحتضن الأكاديمية مكتبة جديدة التجهيز وإدارة جديدة التنظيم للنشر. والأعمال الأصلية أو ثمار البحث الحديث في الفلسفة والتاريخ والثقافة الشرقية. إن مكتبة الأكاديمية مكتبة مجهزة تجهيزا جيدا. من النواط التي بناها المولانا شبلي نمت لتصبح مخزنا كبيرا للمعرفة. خلال السنوات الماضية تم إضافة الكتب بشكل مستمر إلى رفوفها، وهي تحتوي الآن على آلاف الكتب بما في ذلك بعض المخطوطات والمطبوعات النادرة. تقدم المكتبة للباحثين والعلماء مجموعة واسعة جدا من المؤلفات حول مجموعة كبيرة ومتنوعة من الموضوعات. تعلم العلامة شبلي نعماني من تجارب أسلافه وتطور خطة تعليمية شاملة لجلب الديناميكيات في مجال التعلم بأكمله. كانت أكاديمية دار المصنفين جزءا لا يتجزأ من هذا المخطط. لقد تصور دار المصنفين كمؤسسة يمكن أن تنتج سلسلة من العلماء الراسخين في تاريخهم وعلومهم القديمة، ولديهم القدرة على أساليب البحث الحديثة والانفتاح على الأفكار الجديدة. وعرب عن اعتقاده أن هؤلاء العلماء سيكونون بمثابة مركز تفكير، ومن خلال أبحاثهم وكتاباتهم سوف يمكنون المسلمين من مواجهة التحديات الحديثة والعيش بكرامة كعضو منتج في مجتمع تعددي. تقع الأكاديمية في مبنى قديم على طراز البنغلة وسط أفدنة من بستان المانجو. يحتوي الحرم الجامعي على مسجد ودار الضيافة ومبنى صحفي وأحياء سكنية وغرفة مخزون وقاء مؤتمرات. إنها مؤسسة قائمة بذاتها، منظمة في عدة أقسام
تتكون من البحث والنشر، مجلة المعارف الشهرية، المكتبة، المطبعة والإدارة. كرس العلامة شبلي النعماني الجزء الأكبر من حياته للمهام الأدبية. نجت الأكاديمية بشكل بارز في تحقيق أهدافها مستوحاة من النموذج الشخصي للعلامة شبلي وإرثه من الأعمال المدروسة جيدا. واصل علماء الأكاديمية إنشاء أعمال علمية في مجالات التاريخ والأدب الإسلامي. نشرت الأكاديمية حتى الآن أعمال كثيرة باللغة القيمة مثل سيرة النبي. حصلت الإشادة لهذه الكتب بحكم معاييرها البحثية الصارمة على نطاق واسع، وما زالت تستخدم كالمراجع. إلى جانب هذه الكتب ذات القيمة الاستثنائية، حافظت الأكاديمية على تقليد متواصل في نشر مجلاتها الشهرية الأردبية الشهيرة معارف في تداول مستمر منذ يوليو 1916. وقد رعت الأكاديمية بيئة نادرة من التفاني والإخلاص في المساعي الأكاديمية. ولد العلامة الشبلي في عائلة محافظة في قرية بنداول بمقابلة تاتي عازم غرب بالهند في العام 1857، وتلقى تعليمه على يد المعلم المعروف المولانا محمد فاروق شرياكوتي، ولاحقا عين أستاذا للغة العربية في الكلية الأنجلو محمدية علي قرب. وكان أحد مساعدي السر سيد أحمد خان. كرس نفسه لخدمة الأدب الأردبية، وتميز بكونه مؤسس دار المصنفين في عزمجرة. توفي المولانا شبلي عام 1914. كان العلامة شبلي باحثا مثقفا وواسع العلم بالتاريخ، كان يفهم تحديات الأقليات في مجتمع تعددي. إنه بلا شك أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها صرح الأدب الأردبي الكبير. كان بشكل عام عبقريا متعدد الجوانب، ويحتل مكانة بارزة بين رجال الأدب في شبه القارة الهندية. وكان كاتبا غزير الإنتاج، وله عشرات الكتب رفيعة المستوى في رصيده. كان العلامة قد زرع أسلوبا فريدا لنقل أفكاره يجسد أناقة أزل وعامية النذير أحمد وبساطة حالي. كان يؤمن بالاعتدال، ويمكن استخدام أسلوبه مع تعديل طفيف بنجاح في الموضوعات العلمية والشعرية والنقدية والتاريخية والفلسفية. كان العلامة أحد الشخصيات البارزة في عصره. لقد جسد في نفسه سمات مؤرخ بارز وناقد ناجح وكاتب سيرة رفيع المستوى ومصلح فعال. أنتج العلامة شبلي بالفعل عددا كبيرا من الكتب حول مجموعات متنوعة من الموضوعات، وكانت بمثابة نماذج للكتاب الذين تبعوه. اكتسب العلامة شبلي لنفسه شهرة خالدة من خلال كتابه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تعد من أفضل الإنجازات في هذا الموضوع في اللغات الشرقية. المجلة الشهرية للأكاديمية المعارف تحظى بالاحترام لمعايير المعارف والبحوث التي حافظت عليها للنزاهة المتخصصة التي تقدمها في الدراسات والثقافة الإسلامية. اجتذبت المجلة نخبة من الحياة الفكرية، وكان من بين المساهمين فيها الكتاب والمؤلفون والشعراء وعلماء اللاهوت والإداريون ذوي القدرة الثابتة. اكتسبت الأكاديمية منذ بدايتها التشريع من قادة جميع أطياف الفكر، ومن بينهم المهاتما غاندي، البنديت موتيلال نهرو، والبنديت جواهرلال نهرو، والمولانا أبو الكلام آزاد.

0: आजाद व सर तेज बहादुर सुप्रो व आचार्य नरेंद्र दीप व श्री जयप्रकाश नारायण व डॉक्टर जाकिर हुसैन व श्री लाल बहादुर शास्त्री सैदना डॉक्टर ताहिर सैफुद्दीन والمولانا شوكة علي دكتور أنصاري ورفيع أحمد قدوائي والمولانا حسرت مهاني والمولانا حسين أحمد مدني. كان معظم هذه المجرة موضع ترحيب كبير، ولكنه كانت زيارتهم من وقت لآخر، وكان ضيوفه الأكثر تكرارا هم العلماء والمؤلفون الذين يأتون إلى هذه الزاوية البسيطة بحثا عن المعرفة والحقيقة، ويتمتعون بضيافة موظف الأكاديمية المقتصدة ولكن المخلصة. تنتشر سمعة دار المصنفين الحسنة في كل زاوية وركن من شبه القارة الهندية.
1: سيدي والسيدات، قدمنا لحضراتكم حديث الليلة. أنا الأول وحان الموعد أن نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المدنوة بأصوات الفنانين الهنود ممن فيه محمد رفيع وآشا بوسلي ومهندر كابور. فإليكم هذه الأغاني الهندية المتنوعة.

سيدي وسادتي أنا الأول وحان معد نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. أعلنت الهند الهجوم الأخير على الناقلة MTCT ليو قبالة سواحل عمان والذي أسفر عن مقتل 3 مواطنين هنود. في تصريحات أدلى بها خلال إحاطة إعلامية مشتركة بين الوزارات في نيودلهي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أميراندي جيسوال أن الحكومة قدمت احتجاجا شديد اللهجة في هذا الصدد خلال استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي. صرح رئيس الوزراء نريندرا مودي بأن قصة نمو الهند تواصل إلهام العالم في وقت تواجه فيه العديد من الاقتصادات الكبرى حالة عدم اليقين وتحديات اقتصادية. ودعا رئيس الوزراء في اجتماع نيتي آيوغ إلى تعزيز المهارات وتوليد فرص العمل تحقيقا لرؤية الفيكسيت بارت الهند المتقدمة. هدد رئيس ترامب بشن ضربات كبرى ضد إيران اليوم والسيطرة على أجزاء رئيسية من قطاع النفط والغاز في البلاد، وذلك في ظل تصاعد الأعمال الإعدائية بين الدولتين مما يثير المخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا في غرب آسيا. أطلقت الهند ونيبال آلية التحويلات المالية العابرة للحدود بين الأفراد بهدف تعزيز الربط المالي الرقمي الثنائي. ذكرت وزارة المالية في بيان لها أن النظام الجديد الذي دخل حيز التشغيل ينشر رابط مباشر بين واجهة المدفوعات الموحدة الهندية وواجهة المدفوعات الوطنية النيبالية، ويتيح هذا التكامل لمواطن البلدين إجراء تحويلات مالية فورية وآمنة وسلسة عبر تطبيقات الخدمات المصرفية في الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية.

انطلاق كأس العالم وفيفا 2026 في ملعب إزنتيكا بمدينة مكسيكو، حيث تتجه أنظار عشاق الرياضة حول العالم. هو حدث كروي استثنائي يستمر شهرا كاملا في مدينة مكسيكو سيتي. أوصلت الهند شحنة تضم 20,000 جرعة من اللقاحات الحسب نحو 30 طنا من المستلزمات الطبية لدعم حكومة مالديف في تعزيز تغطية التحصين وحماية الصحة العامة. يفيد مراسلنا بأن جزر المالديف تحظى بمكانة خاصة في إطار سياسة الهند القائمة على مبدأ الجوار أول ورؤية مها ساغر. سيدي وسادة، قد من حضراتكم نشر الأخبار الموجزة، وبهذا تنتهي النشرة، وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع عمل يقوم في برامجنا الصباحية. ذلك حين استودعكم الله ونتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة، إلى اللقاء.